يشعل الليل تو سزات ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتين بجانكو أخوت إيه بجانكو أخوت إيه

يشعل الليل تو سزات ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين انشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه